0: لنا بيبر العالم زواس فيرا بتاميجر شكرا اندرونيش كبيرة كلية
1: Uzmi malo sira.